0: لم.
1: أيام حلال بالكواليتي تينجي بليهان مسلم مازكيني بسانن إخلاص للبركامي أيام بسمي سكار حلال دان سوجي جوم برتكارك أيام بسمي سكارا.
2: Di setiap kesulitan dan kegelisahanmu, ingatlah Allah sentiasa dekat.
3: Allah engkau dekat, Allah engkau dekat, engkau yang tak pernah tinggalkan diriku.
2: Akan ada laluan keluar untuk segala masalah.

0: فهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Azan itu tadi menyeru umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Azan itu tadi menyeru umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.